الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباحاتنا الحلوة لكم مستمعينا بكل مكان، والطلابنا الأحبة إن شاء الله يكونون بخير وموفقين بدراستهم وامتحاناتهم. خلينا سوا نكون مع فقرة خاصة بالطلاب وحتى اللي اتخرجوا ويسمعونا حاليا عبر الأثير على 101.5 من خلال تجربهم وتجربتهم وأيضا مقترحاتهم وأرائهم راح يفيدون باقي الطلاب اللي هم على السمع. اليوم بهاشتاج الطلاب راح نسولف عن الحضور والغياب.

بهاشتاج طلاب اليوم ويانا الحضور والغياب. طبعا تعرفون مع كل فصل دراسي طبعا راح يكون اكو التزام وحضور من قبل الطلبة واكو حماسة انه يكون متواجد بالقاعات ويحضر المحاضرات، لكن بعد فترة يبلشون يعني الطلاب يا اما انه يسأل هذه المحاضرة مهمة او غير مهمة، ممكن اتأخر، ممكن احضر، ممكن انه يكون ما عندي شيء، ويبدي يعد اشقد الى سما من خلال الغيابات أو عدم الحضور. طبعا مثل ما تعرفون أنه بعض الأساتذة أو الدكاترة ممكن أنه يسهلون مع الطالب ويتعاملون معه بمرونة، والبعض الآخر لا، رح يكون شديد، وهنا الموضوع رح يختلف ويا الطالب شلون ممكن أنه يرتب محاضراته. شاركونا وخلينا نسمع منكم شقد نسبة حضورك ضمن الفصل الدراسي، شنو أكثر عذر ممكن تنطيه لي غيابك، ومنو الشخص اللي دائما من خلاله تعرف أنه الحضور أوكي أو لا. ننتظركم على 6 مكرر 2 9 والحضور والغياب.

طبعا أكيد يعني هذه الأمور ترتبط بالطالب نفسه وممكن أيضا بالمادة، لأنه أكو مواد ما تقدر تفهمها مهما يعني كان موجود عندك ومهما حاولت أنه تعتمد على نفسك إلا بحضورك المباشر داخل القاعة الدراسية وبوجود الأستاذ. فبالتالي بعض يعني مواد إذا اعتبرتها سهلة راح يكون أسهل عليك أنه ما تتواجد ضمنها، أو تكون هي البريك اللي ممكن يبي ترتاح من بين المحاضرات إذا كان اليوم مليان بالدراسة. خلينا نسمع منكم أنه شلون تعاملتوا ويا الحضور والغياب داخل القاعات الدراسية ومع المحاضرات. أكو طبعا أكو إمكانية لتسجيل الحضور من خلال أصدقائك، يعني مثلا أكو أساتذة يدخلون ينطون ورقة يمرروها على الطلاب، سجل حضورك. سويتيها فاطمة؟ عافية عليك. سجلتي لهم لو سجلوا اسمك؟ يتعاونون ما شاء الله. هاي يعني طبعا سمعتها، لأنه سمعتها من الجيل الجديد، لأن احنا يعني سابقا كان الموضوع يعتمد على الأستاذ نفسه. موجودة من قبل، تقدرين تشاركينا فاطمة إذا حبيتي؟ خلينا نسمع تجربتك. فاطمة عامر من السوشيال ميديا، صباح الخير والعافية إليك، ويعني نلبس بس الهيدفون.

0: وخلينا نسمع شلون شاركتي بهالطريقه.
1: صباح النور.
0: هلا حبيبتي. صباح الخير. هلا بطمن حبيبتي.
1: بالنسبه احنا جيل 2010
0: زدت
1: للكليه
0: تمام.
1: فجنا نفوت ويانا شاي واكل والورقه نمررها ونكتب الحضور.
0: يعني تمرروها بيناتكم وتكتبون الحضور؟
1: اي نكتب الحضور.
0: يعني اذا شخص ما موجود هو غايب تكتبون اسمه؟
1: نكتب اسمه.
0: زين كشفتوا لو لا؟
1: لا ما انكشفنا. اربع والله. سنين وما انكشفنا.
0: مستحيل
1: نهائيا.
0: وهذا طبعا ساعد اللي هم يريدون يغيبون
1: طبعا،
0: بس ضرهم بالنسبه للدراسه صحيح.
1: لا وكانت عندنا فد شغلات همين ثانيه انه واحد بيهم نوصي يجيب لنا اكل شغلات نمنميات ويدخلها واحنا نكتب اسمه.
0: يعني بالمقابل يعني اكو ترتيب بينهم. اوكي هاي ايش يسموها تبادل المنفعه. زين هذا الموضوع ما كشفه استاذ؟ يعني ما انتبه شافكم دا تاكلون
1: نهائيا؟ ما حد كشفه.
0: بينكم وبين نفسكم ماكو احساس بتانيب الضمير؟
1: لا.
0: حلو، شكرا فاطمه. شكرا لك. خلينا ويا مستمعينا، يعني هاي واحدة من التجارب اللي اني يعني ما اعرف دا اسولف ويا طبعا بنتي، ومن دا تحكي بالموضوع انه اكو طلاب يطلبون لما تتمرر الورقه كتبوا اسمي. فبصراحه اني نهيتها عن الموضوع، لانه مجرد انه ينكشف هذا الشيء امام الاستاذ راح يخليه يفقد الثقه، يفقد الثقة بالقاعة كاملة، يعني هم كلهم وبالشخص اللي سجل اسم صديقة أو سجلت اسم صديقتها. وأيضا يعني ما أعرف، يعني أنت ليش تخلي نفسك أمام مسؤولية لشخص هو رافض يكون موجود؟ لازم يتحمل مسؤولية غيابه. أوكي خلينا نسمع منكم تجاربكم مثل ما سمعنا ويا فاطمة. اللي يحب يشاركنا تجارب اللي موجودة وشو رتبتوا الحضور والغياب داخل القاعات الدراسية وبالجامعة على 6 مكرر 2 9.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أكيد مرافقكم ومتواصلين وياكم ضمن بالعربي، وخلينا سوا نتعرف على بعض الطرق السهلة والفعالة تحافظ على صحتنا النفسية، أكيد من خلال الضغوطات والمسؤوليات الهواية اللي تمر بينا خلال اليوم.

حسب دراسة أجريت بجامعة أولو الفنلندية، ذكروا أنه بعض التغييرات بالعادات اليومية ممكن تحسن من صحتنا النفسية وتحمينا من القلق ومن الاكتئاب. ذكروا أنه الأنشطة اللي ممكن تزيد بها معدل التنفس، مثلا تمشي والمشي يكون سريع، الجري، السباحة، ركوب الدراجات والأنشطة المكثفة، ممكن هذه تكون أهميتها بالغة جدا للصحة النفسية، وممكن يكون تأثيرها واضح عليك مو بس يعني خلال اليوم اللي تأدي بهذه الأنشطة، وإنما حتى بالأيام اللي بعدها أو مستقبلا راح يكون عندك نمط حياة يساعدك أو يحميك مثل درع الوقاية من أي ضغوطات نفسية. وطبعا حسب ما ذكروا أنه الموضوع ما مرتبط بس بالنشاط بل حتى بساعات النوم، يعني أنت إذا كان نومك منتظم وكنت تعتمد على ساعات محددة وتوقيت محدد لأنه تكون يعني ساعات النوم مضبوطة أو الساعة البيولوجية لجسمك تكون مضبوطة، هذا مهم جدا بالإضافة للأنشطة، لأنه الأنشطة وحدها وأنت مثلا سهران أو ما ماخذ كفايتك من النوم أو عندك خربطة بهذا المجال، فراح يكون التأثير يعني مو نفسه وأنت ضابط كل هالأمور. فنصحوا أنه أسهل الطرق اللي تقدر بها تتخلص من التوتر النوم، ويعني هنا الإنسان أي إنسان ممكن يشعر بالتوتر أو بالقلق أو بالضغوطات زادت عليه راح يرتفع عنده مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم. النوم راح يساعدك أنه يخفض من مستويات هذا الهرمون ويريح جسمك وجهازك العصبي، فيساعد بتوازن الجهاز العصبي وتحسين الذاكرة ويقلل لك حتى من الالتهابات المزمنة بالجسم، بالتالي هذا راح ينعكس إيجابا على الصحة العامة وعلى صحة جهازك العصبي. هنا أنت فدت نفسك بساعات نوم وفدت الجسم والجهاز العصبي، وبنفس الوقت بممارستك للنشاطات اللي ذكرناها من مشي، جري، سباحة، ركوب دراجات، حتى التنفس والتأمل، هذه كلها لها دور كبير جدا أنه تنظم حياتك بطريقة صحيحة وأيضا تحسن من صحتك النفسية.

نقول صباح الخير لكم مرة ثانية مستمعينا. وطبعا مثل ما تعرفون ضمن الحرم الجامعي هواية من النشاطات الفعاليات وهواية من الأخبار اللي موجودة وتتجدد كل يوم، ومن خلال هذه الزاوية راح نمر على أبرزها ونتعرف عليها سوا. ضمن الحرم الجامعي تستعد الجامعة الأمريكية في بغداد للمشاركة بالمؤتمر العلمي الذي تستضيفه الجامعة المستنصرية كلية طب الأسنان، ومن المقرر أنه يعقد في 12 يونيو 2026 تحت شعار التطورات الحديثة في علوم طب الأسنان وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي. وتمثل كلية طب الأسنان ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد من خلال 3 من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين الذين تم دعوتهم كمتحدثين رئيسيين ضمن المؤتمر، هم الدكتورة ندى نعمان عميد كلية طب الأسنان، الدكتور محمد نصر الدين، والأستاذ المساعد محمد السيد. والهدف من المؤتمر تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال طب الأسنان مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي بتطوير الممارسات الطبية والبحث العلمي. أطلقت الجامعة الأمريكية في بغداد مشروع وقاية في العراق بالشراكة مع المعهد الدولي لإدارة المياه والجامعة المستنصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، وطبعا هذا بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية. وطبعا المشروع هو عبر تنظيم ورشة عمل افتتاحية ضمت ممثلين من الجهات الشريكة في المشروع الهادف للتخفيف من نشوء العواصف الرملية والغبارية والآثار لها ضمن جنوب العراق ومنطقة الخليج.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا بحرمنا الجامعي ننتقل لكليتي الصيدلة والعلوم الصحية اللي شاركوا بورشة عمل تطبيقية على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي واللي قدمتها جمعية الهلال الأحمر، الهدف ربط المعرفة النظرية بمهارات عملية منقذة للحياة. ضمن التدريب إدراء أو إدارة لمجرى التنفس والتعامل مع حالات الاختناق، إضافة لاستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وهذا يعكس مسؤولية الجامعة الأمريكية ببغداد تجاه الطلبة لإعدادهم لمواجهة الحالات السريرية والمجتمعية الواقعية وبكل ثقة وجاهزية مهنية.

إذن معنا بكلمة وفكرة ضمن بالعربي عبر AUIBFM سوا، خلينا نتعرف على الشخصية الرقمية.

طبعا الشخصية الرقمية اللي هي ما دا نحكي عن شيء افتراضي أو ما موجود أو لا دا نحكي عن يعني نفسنا أو عن شخص معين هو حقيقي، بس عنده شخصية ثانية اللي هي يسموها الشخصية الرقمية اللي هي الصورة أو الانطباع اللي تتركها عن نفسك عبر الانترنت. يعني قبل مثلا سنوات كان الناس يعرفونك من خلال اللقاءات المباشرة، من خلال التواصل وياك مباشرة، يعني تواصل حقيقي، يشوفك، يلتقي بيك، يقعد وياك، يسولف، تشتغلون سوا أو تليفون ممكن يعني مباشرة في الحديث يكون والإحساس واصل حقيقة. أما اليوم فالتعرف راح يكون من خلال مثلا يعني نشوف هذا الشخص من خلال منشوراته، صوره، تعليقاته، حتى الأشياء اللي ممكن أنه هو عاجبته مسوي لايك عليها أو مشاركها مشيرها ويا الآخرين. كل هذه التفاصيل يسموها شخصية رقمية. هذه غير يعني أنه عنده شخصية حقيقية، بس هذه الشخصية الرقمية اللي ممكن أيضا تعطيك جانب من هذا الشخص. شلون تتكون؟ تتكون يعني أنه أنت من المحتوى اللي يتم نشره، من طريقة التفاعل ويا الآخرين، من الآراء والتعليقات اللي يعني يتركها على المنشورات، من الحسابات والصفحات اللي هو متابعها أو مهتم بها، حتى من المعلومات اللي تتركها إذا نتحدث عنك شخصيا، حتى من المعلومات اللي تتركها أو يعني تحاول تبحث عنها أو تعرف عنها باستخدامك للإنترنت. ليش الموضوع مهم؟ ليش هذه الشخصية الرقمية لازم ننتبه لها؟ لأنه صارت جزء من هوية الناس، لأنه هواية من الناس يمكن يكون انطباعهم الأول أنت راح تعرفه من خلال حسابه أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الجامعات، الشركات، المؤسسات ممكن تشوف حضورك الرقمي، ممكن أنت رايح تقدم على شغل معين أو تترك في انطباع معين عن ناس معينة، عندك شراكات وياهم أو شغل، فممكن يرجعون لحسابك يشوفون شنو اللي موجود بيه وشنو اللي منشور وشنو نشاطاتك. فالشخصية الرقمية مهمة لأنه هي صارت جزء من عندك وأيضا تعكس حقيقة شخصيتك. كل ما نشوفه على الانترنت أكيد هو مو دائما حقيقي، بس أنت انتبه تخلي اللي موجود هو حقيقتك، تخلي اللي موجود هو اهتماماتك الفعلية. يعني لا تجامل على حساب نفسك لأن هذا راح يكون مردودة سلبي بالمستقبل. يعني ممكن تشارك أبرز إنجازاتك، ممكن تترك أهم الأشياء اللي أنت حاب الناس تستفاد منها، ممكن تنشر أجمل صورة عنك. صحيح ممكن هذا جاي من بعد تعب، من بعد سنين، من بعد معاناة ناس هواية ما مرت بيها وشافتها، ما عرفت أنت إيش قد مريت بضغوطات حتى تنطي هذه الصورة الحلوة اللي وصلت للناس. وحتى التعليقات ممكن تكون بين وبين، يعني أكو حتى المشاهير يمرون بهذا الشيء أنه يتعرضون ل يعني تعليقات سلبية وغيرها من الناس وانتقادات قاسية جدا، ما يعرفون شنو المعاناة اللي مر بيها الشخص. فلذلك مهم جدا أنه توظف هذه بطريقة صحيحة. هذه الشخصية الرقمية نشوفها بمواقع التواصل الاجتماعي، بالألعاب، بالمنصات الرقمية، بالحسابات المهنية والأكاديمية، وأي مساحة ممكن تترك بها الأثر الرقمي بحياتنا اليومية. كل الأشياء اللي تحاول تنشرها أو تريد تنشرها فكر بيها مرتين قبل ما تأخذ قرار النشر. فكر أنه راح يكون مستقبلا شنو نظرة الناس إليك أو شنو ممكن أنه تفيدك، تضيف لك، لو ممكن تأثر عليك. هذا مهم جدا، يعني هذا السؤال راح يخليك تختار صح. وبالنهاية بالعالم الرقمي هذا أنت ما تبني مجرد حساب على الإنترنت، أنت تبني قصة راح يقروها الناس وراح يتعرفون عليها وعلى شخصيتك الرقمية. سؤالنا، هل تعكس حسابات التواصل الاجتماعي اليوم حقيقة يعني فعلية عن شخصيتك؟ هذا الشيء واقعي؟ كل اللي نشرته وكل اللي شيرته وكل اللي تواصلت به وحتى المواضيع اللي اهتميت بها حقيقة هي أنت، لو مجرد دجاري الوضع وتكون حالك حال الناس؟

إذن معنا بالعربي عبر UIBFM، وخلينا سوا نتعرف على الأخبار اللي موجودة بعالمنا الواسع. هواية من الأخبار اللي موجودة، بس اختارينا بعض الأخبار اللي ممكن الناس تهتم بها أكثر، ومنها مفاجأة تخص كأس العالم 2026.

مع انطلاقة كأس العالم 2026 لطبعا هذه البطولة هذا اليوم تحديدا وبوسط أجواء من الحماس والتشجيع وكل الناس تنتظر وتشجع فرقها اللي مشاركة ومنتخباتها اللي مشاركة، فجاء تقرير بيئي صادم حذر من طبعا هذا التأثيرات المناخية اللي ممكن تتجاوز أكثر من الضعف اللي سجل بقطر 2022، وأشاروا أنه راح يكون هو الأكثر تلويث بالتاريخ. وهنا سلط الضوء على الكلفة البيئية المتزايدة لهذا الحدث الرياضي العالمي مع اتساع الجغرافي وأيضا عدد المنتخبات اللي شاركت، فبالتالي دق ناقوس الخطر بخصوص البطولة اللي تعتبر أكثر تلويثا بالتاريخ.

طبعا اذا سالته شلون فخلينا نقول يعني ركزوا ويانا انه اللي مشاركين 48 منتخب يعني هذه البطولة يمكن أول مرة يكون بهذا العدد. المباريات بملاعب موزعة على مدن بأنحاء قارة أمريكا الشمالية، وبالتالي ذكروا أنه يعني النسخة الحالية تنتج ما يقارب من 7.8 من 10 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهذا اللي يعادل تقريبا انبعاثات 1.7 من 10 مليون سيارة خلال عام كامل. وهذه الانبعاثات يعني ممكن تكون هواية بطريقة تفوق يعني اللي هم متعودين عليه. غير هذا ذكروا أنه الزيادة الكبيرة بالانبعاثات بشكل رئيسي يعني عزوها للمسافات الطويلة اللي راح تقطعها هذه المنتخبات والجماهير ووسائل الإعلام بين 3 دول و16 مدينة مضيفة، وبالتالي ما يقارب من 87% من إجمالي هذه الانبعاثات راح تجي من السفر ومن الانتقال، لا سيما أنه الرحلات راح تكون جوية، ولأن ملايين المشجعين راح ينتقلون عبر القارة وهيتابعون المباريات ويا منتخباتهم، وهذا يمكن سبب ارتفاع عدد يعني السبب الرئيسي خلينا نقول لزيادة الانبعاثات والتلوث البيئي اللي حذروا منه. وخلينا ننتقل إلى إنستغرام اللي أتاح للمستخدمين ميزة جديدة بأنه سهل الحصول على تصميم وتنسيق للشبكة اللي أنت ترغب بيها، فأطلق تطبيق طبعا وميزة لإعادة ترتيب المنشورات بعد مرور عام تقريبا على إعلانهم لهذا الموضوع. راح تتمكن أنت من نقل منشوراتك بغض النظر عن تاريخ نشرها يعني ومن أي مكان بالعالم. هذه الميزة حسب ما ذكروا أنه وإن تأخرت بس انطوها وقتها الكافي حتى يتقنوها بطريقة صحيحة، طبعا الحديث لشركة ميتا. وحسب ما ذكروا أنه هي ميزة إعادة ترتيب المنشورات على إنستغرام اللي طلبوها هواية. فالخطوات راح تكون بطريقة أنه أنت طبعا تنتقل لملفك الشخصي على إنستغرام، تضغط مطولا على أي منشور أنت تريد تنقله، اختار إعادة ترتيب الشبكة من الخيارات اللي تظهر بجوار تثبيت بالشبكة الرئيسة أو الأرشفة، راح تنتقل لنافذة أخرى، هذه النافذة تتيح لك سحب المنشور وإعادة ترتيبه. طبعا بعدها ترتب المحتوى بالشكل اللي انت تريده داخل الملف الشخصي، والمنشورات اللي تثبتها راح تبقى باعلى الملف الشخصي وتظهر لك باللون الاسود داخل النافذه اللي هي اعاده ترتيب الشبكه، فالمثبته راح تبقى ثابته والباقي تقدر ترتبه انت براحتك. غير هذا خلينا نحيي انستغرام على الميزه الاخيره ايضا اللي بدت تظهر عند الكل بدون استثناء، اللي هي تعطيك استراحه، ويمكن هذا أكثر شيء ممكن يساعدنا. أنت هسا من تقلب يمكن وراء شوية راح يطلع لك جوة تريد تكمل لو تأخذ استراحة، فهذه الميزة كل الزينة ننتبه أنه إحنا مررنا هواية ومدارين بنفسنا، فمهم جدا أنه أنت تأخذ استراحة وتريح مو بس بالك وإنما حتى عيونك وجسمك من أي هذا الانغماس الزايد بالسوشال ميديا. تحية لكم وباقيين ضمن بالعربية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

من قبل الختام ضمن بالعربي، خلينا نروح لأصل الأشياء شوية، نرجع بالزمن نعرف الأشياء اللي موجودة بيننا اليوم اللي صارت عادية كان إلها قصة وبداية مختلفة تماماً.

ريموت كنترول اللي هو جهاز التحكم عن بعد صار موجود عندنا اليوم. يعني بداية كان نستخدمه ويا تلفزيون، بعدين صار ممكن نتحكم به بهواية أشياء وهواية أجهزة، وممكن يسهل للناس أن هم قاعدين مكانهم ممكن يشغل يطفي يقلب بالتلفزيون مثلا بين القنوات، أو حتى ينظم هذا الجهاز بطريقة معينة. طبعا هذا الجهاز الصغير اللي موجود تقريبا بكل بيت، جهاز التحكم عن بعد اللي تستخدموه عشرات المرات باليوم الواحد. يعني قبل اختراعه كان أكو شخص، يعني أو كل الناس تضطر أنه تروح مثلا على التلفزيون حتى مثلا تشغل أو تطفي، تروح على أي جهاز لازم هي يعني بنفسها تتحكم بإيدها. أما اليوم فهذا الجهاز سهل الأمور، وأنت قاعد بمكانك تقدر تغير يعني تنظم وهالشكل. طبعا مثل ما تعرفون أنه بدأت الشركات بانتشار أجهزة التلفزيون بخمسينيات القرن الماضي، بدأت الشركات تدور عن وسيلة توفر الراحة للمستخدم. تعرفون من يصير أكو منافسة ويصير هذا الشيء كله موجود، يبدي كل واحد يخلي عنده فد ميزة حتى الناس تجي عليه أكثر من غيره، منافسة. فبعام 1950 واحدة من الشركات الأمريكية طورت أول جهاز تحكم للتلفزيون، وطبعا أول جهاز تحكم عن بعد. وبالتالي خليني بس أذكر أنه كان اسمه ليزي بونز، يعني هذا جاي من أنه واحد يبقى ثابت بمكانه ما يتحرك لأنه يبدي يقلب بي. فكان المشكلة أنه هو ما كان لاسلكي مثل هسه من بعيد، لا كان بي سلك، وهذا السلك طويل يربط مع الجهاز. رغم أنه سهل عملية التحكم بس كان يسبب إزعاج للناس، لأنه يأما يعثرون بي يأما السلك يكون بمكان ظاهر ويعني شكله ما حلو، فكان يعني متعب. وأيضا بعام 1955 طوروا شوية الموضوع أكثر حتى يدخلون يعني ريموت جديد أو جهاز تحكم جديد اللي اسمه فلاش ماتيك، وهذا كان يعتمد على شعاع ضوئي يشبه الكشاف الصغير اللي يستخدموه يوجهون الضوء على زاوية معينة من التلفزيون، وبعدها يغيرون القناة أو يتحكمون بالصوت وغيرها من الأمور. لكن ظهرت مشكلة غريبة أنه ضوء الشمس أو الانعكاسات بالإضاءة داخل الغرفة صارت تتأثر على هذا الجهاز وسبب مشكلة يعني بين بالتحكم. فانحلت المشكلة بعام 1956 بواسطة المهندس روبرت أدور اللي طور جهاز جديد اعتمد على الموجات فوق الصوتية، وهذه التقنية اللي كانت أدق وأكثر استقرارا، ومنها بدت الفكرة الحقيقية لأجهزة التحكم اللي انتشرت بطريقة واسعة جدا. وتطورها بالثمانينات والتسعينات انتقلت إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء، وصار الريموت أصغر حجما وأكثر كفاءة، وصار يتحكموا بس بالتلفزيون بأجهزة مختلفة داخل البيت، وصرنا نعتمد عليه. واليوم حتى التحكم صار من خلال موبايلاتكم، من خلال أجهزة معينة، من خلال بلوتوث أو حتى الإنترنت. صار الأمر أكثر سلاسة، وحتى هذا جهاز الريموت كنترول يعني مو هو، صار حتى من موبايلنا نقدر نتحكم بالسبلت اللي موجود ببيتنا وإحنا موجودين بالدوام. فالأمور تطورت كلش وبعد قابلة للتطور. الإنسان دائما يبحث عن وسائل توفر الوقت والجهد، وحتى أبسط التفاصيل بحياتنا اليومية والاختراعات البسيطة بلشت بشي بسيط بس اليوم إلها ثقلها.

احنا وانتو سوا وصلنا لختام صباحنا لهذا اليوم وحلقتنا ضمن بلا عربي عبر AUIB FM 101.5. خلينا نذكر انه تعرفون كل الاحلام ممكن تتحقق، نعم هذا بس اذا صار عندكم شوية شجاعة واصرار حتى تسعون لتحقيقها، وان شاء الله تكون حاضرة وموجودة بين ايديكم. تحية حلوة لكم من اسرة بلا عربي، رافقناكم حيدر نجاح بالإضاءة، أحمد الصوفي بالتنسيق الإذاعي، فاطمة عامر بالسوشال ميديا، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وهذه تحيات مخرجنا عمر جهاد.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العقل هو أساس للجسم البشري، بس هو ما مصمم حتى يبقى مركز لساعات طويلة وبدون انقطاع. فالدماغ يستهلك كمية ضخمة من الطاقة وهو مركز بعمق على شيء مهم، ولهذا ورا فترة تحسه يشتت يمل أو يضوج. ففترات الراحة القصيرة أثناء العمل أو الدراسة هذا مو تضيع وقت، بالعكس هنا تساعد دماغك يستعيد تركيزه بشكل أفضل، بس لا تخليها تضيع عليك الوقت الحقيقي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

كل شيء سريع بيومنا هذا، الأكل بسرعة، الكلام بسرعة، والقرارات سريعة، وحتى العلاقات صارت تمر مثل اللحظات. بس الإنسان مو آلة حتى يواكب كل هذا الركض بدون ما يتأثر. شوية شوية تقدر تحاول السيطرة على الأمور. فالحل مو أنه أنت تركض ورا كل شيء، الحل أنه تهدأ وتتوقف لحظات وتتنفس حتى تعرف شنو اللي تحتاجه وشنو اللي تسعى وراه. فهذا الهدوء هو اللي يرجعك لنفسك.

إذا عندك حلم لا تحكي بيه هواية، اشتغل عليه أكثر. مو كل الناس راح تتفهم حلمك من البداية، بس النتائج أكيد راح يكون لها صوت أعلى من الكلام. راح تثبت نفسك وتحول أحلامك إلى حقيقة.

الصوت ليس مجرد كلمة، بل رسالة تصل في اللحظة المهمة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة مع وإلهام جديد. الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5.

الشارع ملك عام، بس مو معناه مكان للفوضى. فتسوق بهدوء وتحترم المارة وتلتزم بالإشارات. وهذه القوانين هي مو بس قوانين نلتزم بها، هي أخلاق. فخلي وجودك بالشارع مريح، مو مصدر لتوتر الآخرين.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

أيو أي بي أف أم 101.5 رفيقتكم ضمن السيارة ونتمنى لكم السلامة. طبعاً إذا الإشارة خضراء فأكيد حقك والطريق صار لك، بس حاول تتقدم بعين العقل، يعني الأخضر مو معناها تنطلق بلا حدود، عليك أنه تنطلق بس المسؤولية، افتح الطريق ولا تغلق على غيرك، تذكر هذا الطريق المفتوح لك وللآخرين. فالسياقة مو سباق، هي مشاركة، والأخضر الحقيقي أنه توصل بدون ما تتأذى ولا تأذي غيرك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بين الواقع والخيال. هوي ناس تبني آمال، والدماغ ما يميز بين الاثنين، يعني عقلك يستجيب للفكرة وكأنه هي حقيقة ملموسة. لذلك إذا أنت مثلا تخيلت خوف تشوف الجسم يرتجف، وإذا تخيلت فرح وشك راح يبتسم. وهذا يوصلنا أنه الفكرة أقوى مما نتصور. لازم تكون حذر، ما تعيش فيلم من صنع خيالك وتصدق كل مشهد بيه. حاول تتمرن على صور النجاح وعلى السعادة وعلى التفاؤل، لأن الأمور اللي تثير القلق والخوف راح تنعكس على حياتك وعلى صحتك. وأفكارك إلها قوة وسيطرة على مشاعرك وعلى سلوكك، فاختار هذه الأفكار بحكمة حتى تصنع واقع إيجابي.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مو كل شي تريده لازم يصير، مرات اللي عدنا هو أفضل إنا من اللي نتمنى. والقناعة مو استسلام، القناعة راحة إليك. لما ترضى تعيش بهدوء أكثر، وصدقني السعادة مو بكثرة الأشياء، السعادة إنه تحس بالأشياء الموجودة بين يديك. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

طفاية الحريق، وجودها بالبيت، بالسيارة، وحتى بأماكن العمل والأماكن العامة مهمة جدا وتنقذ حياة الناس. فإذا أنت مشتري طفاية حريق، عافية عليك، ده تطبق الأنظمة والقوانين، بس لا تنسى تتعلم تستخدمها. ممكن تأخذ وقت بسيط تقرأ التعليمات أو تتفرج فيديو شون يستخدموها وشون تساعد بإطفاء الحريق. دقيقة من وقتك تقرأ بها هذه الأشياء وتتعلم راح تفرق هواية وقت الخطر، لأن الطوارئ ما تنتظر، وثواني من التصرف راح تحدد النتيجة بين النجاة والكارثة.

وقت الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

مو شرط يكون راتبك عالي حتى تقدر توفر منه، الأهم شلون تدير هذه الفلوس. جرب تقسم مصروفك وخلي جزء بسيط للطوارئ، وإحنا تعودنا أن الظروف تتقلب دائماً، واللي يحسبها صح هو اللي يرتاح أكثر. فالتوفير مو حرمان، التوفير أمان.

مصارين البطن تتعارك، هذا المثل نسمعه من أهلنا، بمعنى أنه بالبيت الواحد ممكن تصير مشاكل، بس المفروض هذه المشاكل تبقى بالبيت وتنحل بالبيت، فماكو بيت خالي من المشاكل، بس الشاطر اللي ما يطلعها للناس. الحل دائما داخل البيت يكون أسلم، والخصوصية راح تحميك وتحمي عائلتك.

ليش لما نرش العطر ما نشمه مثل أول مرة؟ حتى تستعيد إحساسك بالعطر جرب تغير الطريقة، فبدل من نقاط النبض رشها مثل السحابة الخفيفة حول الجسم، وبدل بين عطرين وثلاثة حتى تتجنب أنه تتعود على هذه الريحة، واستخدم نفس العائلة العطرية بتركيزات مختلفة، وبالتالي راح تقدر تنتعش بالعطر بكل مرة ترشه وكأنه أول يوم تستخدمه.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

كل شيء مسموح يعني مناسب، فالصوت العالي، التجاوز على الآخرين، الإهمال، كل هذه تأثر على راحة الناس. والذوق العام هو أنه نحترم المكان والناس، وببساطة أنه نعامل الغير مثل ما نحب أنه يعاملونا، وبهيك شيء راح تبقى الحياة أهدأ وأجمل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا فكرة معلومة وإلهام جديد. دعاة الجامعة الأمريكية في هاد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.